شفتك السمع من الجماعه ديالك، راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي كيما تيسالي في السوق. شوف داك السمك المول الشمالي اللي كان غنقولو على شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

الله يخليك إذا ما تي إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف لك السمو محمود الشمالي اللي كان عنده دراسة مثل مشي الموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيه واحد هذا.

ديما تيتمسس هذه ديما تيتمسس الصبح. شفت تحس انه ماشي ما غير كان الكونغو ولا شي ناس ماشي مور ايطاليا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

ديما تيتهزو الصوت شوف داك السيمون اللي ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد